0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Pro 1 RRI Nabire, Kanal Informasi dan Inspirasi.